يا سير دكتور واش في الناس قبالي كبير صغير بي عمر يا غالي بتراح يصير اللي جاي عبالي علمي الله ما يحرمني من الوجوه الطيبة ضل سوا سوا ايد واحدة طبي للألوان هو إلي عنوان عنا تاريخ زي كل إنسان وبالفلسطيني إله سر كبير لوانه مطرزة ذهب وحرير